أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أنهيتها بك وصريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي شنو يا فتح كل يوم سعادة وبيا بصير قومي مركز يا محمود مصطفى إمام عامر ابن أحمد mbokki julli di mbokki talibé on bañu santaté yalla subhanahu wa ta'ala ñu leen di nuyu ñu leen di ziyara ñu di tal ci nuyo bi ziyara bi señ mohammedul muntaka ak walim khalifa yi ci gëj gi yépp ñu leen di nuyu ñu leen di ziyara

0: وخركانا أن كل سوء نزاز زوجة توبيل على يني ما لسون بكم خديم المصطفى
1: خديم المصطفى خديم المصطفى
0: خديم المصطفى خديم المصطفى وهو يا فضل

بالمختار كليتي يعي ملت بأبي مجل الموج والبي في مجلس أنسى أسى الفلك كالخمي حرامي وجادي لربي توجهت بأمر والسكر واوى لي كان بالسكم مرادي كوني عبد ربي خدي.

0: Cheñek FM.
1: مخيا مخيا بتول فلتخر عن صورة الرمي وامر للمغدر لا غلغ لا غلغ لا غلغ لا غلغ اسلكوا هل توت البندكم السيد محمد الله

0: FM 88.6.
1: La pinache brise la dent. Et t'as fini bien. Moussafa al-Mourkine liyami. Subhana rabbika. Rabbi l'insatama yazimul. Wa salamul. Ala al-Mursalin. الحمد لله رب العالمين يا رحمن يا رحيم ربي بما يدرون أسانا خطف جاء

اي فضفضم شيخ صم بجار بينك خمني خمنا لينا خم كوكو خم الموخم خم خم

تنان اول فيك والفي او كما جيسي لما تخم لنا جيلي منيكو جاك لنا جلي منيكو جاك

تعليم الشيء من دقائق أعلى الفضل من أهل النبوة والولاية وغيرهم من أعلى السعادة وأهل العكس في العذل بحرمة سيد الأولين والآخرين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجري لا رمك قصف مو بخلب بمؤف دغل تخم بري سنغم يوم

0: بخم.
1: فصل في مقام خدبانية وكونه خد الزمان ومبايعة الأرباب الترائق الأربعة القادرية والتيجانية وظاذلية والدباخية وغير

0: وخير خديمه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: يين بوك طالبي سين بوكوم طالبي بو ني واخ مورسيس جي مودون جانغ كاسيت بي دي شي باركيلو دي ليغي سيرن توبا ماغي ساكو كيب كوكو سوخلو نغا جيل نيميرو بي

0: وخر كان أن كل سوء نزاز زوافي توبي لعيني ما لسن بكون خدي من مصطفى
1: خدي من مصطفى خدي من مصطفى خدي من
0: مصطفى خدي من مصطفى وهو يا فضل

هو بالمختار كليتي يعي ملت بأبي وجل الموج والبي في مجلس أنسى أسى الفلك كالخمي حرامي وجادي لربي توجهت بأمر والسكر واوى لي كان بالسكم مرادي كوني عبد ربي خير.

مخيار بتو البلد اخران شورة الرمي مهمر للمختار لا غلغة لا غلغة لا غلغة لا غلغة اسلكوها هل تتلبنكم السيدنا محمد الله

زمت زمت زيادو زيادو زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت زكرت

زمت لا زمت زيدوا زيدوا أخنان يلا أخنان يلا أخنان يلا عن مكر وان وسد وان وسد وان وسد عتمان خما النفس والغود غود غود

يقول عبد الله وهو احمد خديم من سماته محمد بسم الاله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للامان الحمد لله على الكتاب مع الشفيع المذهب العتاب سيدنا محمد خير الورى من خاد لي خدمته والصورى ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سيدنا شفيعنا المحدم عند الذي تزكو لديه خدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من ذا العام خدمة تصر مشفعا به كفيت مع عصر قد رمت من رب البرايا خدمة لمن بجائه كفاني الصدمة أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وعناء وغرر أشكره شكرا يجر زيدا بسر ولا يجر نحوي كيدا حمدا وشكرا لازما برورا رب الورى وزعزها غرورا فخمت ناظما لذه المقدمة مصليا بها على من قدم مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز بالمقر الأسنى ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع جعلها الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى نظما مباركا يحيي العذابا كما الذي كابدني عذابا أرجوزة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراغب في عاجل كعاجل لراغب قد انصرفت للمراد قائلا مع الصفاء بائتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك خائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باخيا أبخيت سرمدا علا فسرمدا صل وسلم يا كريم أني عليه والتقد لي ما أرم صل عليه في جميع الآلي مع سلام واستجب سؤالي صل عليه في جميع الصحب مع سلام ولتوضح لحبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة يا الله صل أبدا وسلما على نبي سبقه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المآل يا من به استعاذ خير الأنبياء من اللعين الخف شر الأغبياء صل بتسليم على النبي والآل والصحب وثم في يا من من الناس معا عصمت خير الورى وشأنه عظمت صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالعضبلة كما عصمته بها والحسبلة صل عليه ولتسلم كلهن في الآل والصحب معا والصالحين وصل يا رحيم بالسلام على الذي تصره أقلامي سيدنا محمد والآل وصحب يا من جاد بالمآل يا خير منزل وقاب عضبلا وخير منزل حباب بسملا صل بتسليم على من فاقا في قلقه وقلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل
وصابه في الحال والمآل كما بك استعاذ من الشيطان ونور القلوب كالأوطان وفيه بارك وفي الصحابة وآله ومطر السحابة وانشر علي بركات البسملة ولتغننا عن غزوة بعذبلة وانشر علي بركات الفاتحة وتلدلا أنا لعبد ماتها ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وصل سرمدا عليه بسلام كما إليه قلت أفضل الكلام ولتكفنا بألف التعوذ ما يستعاذ منه يا معوذ ولتكفنا بعينه كل لعين وكل ما لم ترضه لي يا معين ولتكفنا بواوه كل أوت ولتغننا عن جالبات لقوت ولتكفنا بالدال كل ذل وعن حرام أغننا بحل ولتغننا بالله عن سواه مع كل ما لوجهه نهواه وببقية الحروف هب لنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهب لنا بحرق باء البسملة والسين والميم سرور الكملة وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين وهب لنا بسينه سعادة في الحال والآتي وقرق العادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا عما عصر وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان والنوير مألف وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا عاجلا قد قلت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بالطي فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي خبلا سيدنا محمد والآل وصحب عني واستجب سؤالي بحرمة الأدبلة المنيعة صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم وتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعزمة لي من الضر وكل وصمة بحرمة البسملة المباركة يا من له القلق بلا مشاركة صل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآل وصابه يا من له مآلي وليهب فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركة ولتغنني بهكذا عن هاتي ولتكفي غير بشر جهاتي وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركة يا من به استعذ من إبليس وكل شيء قد حوى تفليسا لك شكوري بعد حمد خالدي يا عاليا أو ولد ووالدي أسف لغير جهتي شيطانا وليرط في وطني أوطانا بحرمة الألف في التعوذ خلل لي العصمة يا معوذي بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوس بي حيث عبدا بحرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بحرمة الدال أذل كل من يشوءه بشري من أمناء الزمن بالباء واللامين هب لي بركة ولي لين باخيا بتركة ولي هب بالهاء أنفع هبات ولي أدم خير رسوخ والثبات وامنع بحق الميم كل من لعن من قصد نحوي ولتكن لي ولتعن واطرد بحق النون كل من مرت لغير ما يضرني حيث ورد وأثبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نحوي يريد ولك غيري اللعين حيث رم ضرا ولا تنله مني المرم وبالشقاء وتضرد الشيطان لغير ما ملكته أوطانا يسوقه مؤيسا من الحفيظ وليس ينحوني بكيد أو لفظ بطائه وجه طوافه إلى غير جهتي يا حفيظا بإلى بألف الشيطان أذهب مكرا لحزبه يا من أديم ذكرا بنوني هردرا لنهره جميع ما حاز من كيل وكن لي يا سميع بألف الرجيم أذهب ضرا جاء به له ودحش الشرا بلانه له الملام تصرفي ولتكفنيه وفؤادي عرفي برائه رد له ما قصدا في من الضرر حيث رصدا بجيمه اجزم أن يميل أبدا لما يسوءني ومن لم يعبدا بيائي يسوقه لغيري.

خزنتي وسألني هني لياي سنت بسيري مكاتي واتسرى أخمدنا ويسرا لما يزر

كلام أدي يكون يا عبد الله خديم عبد الله ابن عبد الله رسولنا أحمد سيدنا الإلهي يا صلى علي وقف يا عبدنا يا بيت بالله إله إلا الله جيران ولي إله إلا الله

في الشيء والألد والفرياء نفيت إبليس أمن وأرياو لخيرنا كنت لنا يا راو

وهكذا من أنكر بإذن أيادي لأشكور يا على آياتي هدى خديم الفائز بالآيات أشكره شكرا الذي

فاني بالوسائل مسافئي اللي تسلم ما انفقل انفقي داخل بي الى شكوري ويا ساقر لي قلق بخاي زامن ربي مالك الخليل العربي وغما لي دائع تمام مرالي ومن دليالي فسرت مقجة بلا

لي ليقعد الكرمية وسلامي لشيل خالي بدل الشيء بريده فنخيري أنيد من أولى غيرا سوالي من أدوزرا من يدي لخير من خاد المنا لي بلا أجل.

يبارز المنتخب البارزين إلى درج من العائد لبعض وإلى زوج بالإله سلمى لداد بالتوحيد الربي الأعد مداد اللي بقل هو الله الأعد له مدادي وقلامي في الإداء وأبدا لبدو الله من أدى الذي يبارز الجليل سل زليل فوق كل زليل يا من يرى خير إلى ربا وخير عبد للورى مؤبا نضع من صدرك ربي نورا كن بالمنير طالب المنير نوري خبجت عند سلميات من كفاني إدى وسلميات مد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه يخني أني سوفي ولمعي نعم الصدياء نما خاز مائي للبئر قد وجدت عند البئر مدن بي قبضت من البئر أبوت أبدل الولا في البري بقدر ما تنجاد لي ببري خدمني في البر والبحر ما آمد الذي برا وبرا جمع عاد علي في البر والبر منا من كون خير الورى ما كونيا اللي في البر وفي البر الأميال خير الورى خير فتوات بميال بجلني في البر والبحر امتداء من مدو كبا ادوي سنسدا هديتي في البر والبر سنا الذي به اذى ان انسنا محمد بر وبحر لم يرى فيما مدى نسير او ولن يرى محمد صلى الله عليه وسلم في اله وتبع الاسلام ما توجه الاذى عن قبلها ما ليتوجه الاذى عن قبلي خبرت كون الله لي في أبا

ملتا خدام امين ملتي محمد وسيلتي لخلي بلتي دل كسر قلي اسني الذي لو سكوري هو تعالى سرمد المسكوري لله امدي وشكري على كوني خديم من بيوت الاولى لله امدي وشكري سرمد الذي زيلو خدم من اكرمني الكريم والمكرم رب المكرم اتاني الكرم خير جميل العالمين احمد حامدنا ممودنا محمد وجعل الامانه دون خوفي باغي كفاني موجبات خوفي فريت بالله الذي امنني من كل سوء ابدا بالمنني هل يمن لو بتامني وتعالى القلب من التقمين ليقود له بالماء النبي ما لا يرى احد في النبي يقود للامين بالامين ما يزن الابدان بالتسمين هداني الامين بالخفي وفت بالمؤلن والمخفي مع التوجه الاذى للماء خنيت عن سيف وعن ارمائي وجاني سفيء بالتبشير اني خديم النور والبشير للدم من البدير بصفائي من كدر وجان بالشفائي اكرمني البشير تفسيرا يدعم ويني اخي الابيب والخديم اداني رئيم لا اديل وعن سبيل الله لا اديل محمد صلى الله عليه في ليل وسبي ومن ولاء يقود للمنى بلا اكدري في هذه الدار وتلك الدار اسمي الذي مدى لخير سرفا وكوني الابد الخديم الرفا سان عباداتي وسان خدمي سفا كلي بخير ادمي نويت شكر الله بلسي اما هي ولي كان بامن وربا وجيسو توجي للباخي ولي يقود من لبس باخي ناجاني الكريم والمكرم ناجاني الصبي والمكرم يقود للقران والحديث ما دون التفسير والتقديس ساق لي المنزل خير السكري وكان للباخي بخير مكري تليو من لي كان بأخراني على بسين خدمة أمراني بأهلي وسلبي والمسلمين والوزمات نما خير العالمين زئت أن الله رب فائد ولي جناب لا يميل جائد رفت أمدى إلي أفضل الورع وخذلي ما منع يصورع وجعل ما خاب أنا مسالي باغي كريم جل أن مسالي نفعني النافي نفع الفاخع ولا أليخ من أبا إفاخع بان لي الذي على خير التبع هو سرور سرمدى للمرتبع ناجاني مختير من خير مرعى وإيس ما يدي أمد يمرعى علي تلي ما مقيد الرافي لسيس أهل بكريم النافي مد لي الباقي جتا بقدري من ومن رسولي بقدري أديت من الله ورسول توجع لي ونمت خير الصال توجه لي المنى بالانتعاء وبرداء سوق لي ما يتعى من الإله ورسول أقبلا خير السباب من جهاد قبلا نجاني منزل بالكتاب ووسما يمي أن الإتاب إذا كتبت أخرى أرفع وسمنا تود وساك الأرفع لي بسارات القلوب في الترع ولا توجه إلا يقدر لي منابي من أقداري في هذه أمن وتلك الداري دنو نور وردا وبركة فجئني في مدي فقري مدركة وعلى الكريم ما أقدر بأجر ما قدرته لكسايا فجئني بكون كل أرفي كتبت لي بأجر ترفي لذكري من جاد في سواهلي بوجه الألوم والأموال لخادم يوم الأربع الأكرم ما دون كرم وتكرم وجئني من جل أن مسالي بما بي أقي وأنا مسالي إلي خاد أدري بخدر الأليم سؤال الكرسي والأرض الأليم ناداني وعيد عند الجاهلين بأن رسلت سرور الآمنين ناداني أوري عند المشركين بما أخرى من وباء ملكين الله جل عن أدمد الذي بدت أولاه ليس بوالد ولم يولد ولم تلسي من قد ولم يلم لو ختاب ويبيد من جاءت لي ولم يكن لك أن أعيد أبلي لوجهك الكريم نيتي يا من لو بالمتاكل يتيم لزغل لوجهك الكريم يا كريم بما نويت أجورا لا أطريم أنت الذي أقضت ما أرجو يا من إلي عنت الوجه يشكو رب الكريم أحمد على إجروري وزرور إبالا دم سرور لسرور أمرا خير كريم زائق قد أمرا يدي أجر من لخير ربي ما لا وخير ملتقى ربي أنا أكون ذاكرا أبي على من يجزي المناكر أيا
أجك سلام أي خجول بن باغي على النبي خدوة سباغي جزاء ربي وجزاء المتبع خادر الدن ليوم يتبع رديت أن ربي والربي رادي هني بلادي ولا أغراني أكرم المؤمن بالإيمان إن سؤول ذلك بزرعاني لسلب القرآن والألوان من لا يغال وايبا الإيمان مد لي الباغي الكريم البركات كما أمأني ألك أين وزرقات وجعل الباغي دفاعا كدر وليس تنولي أذوه الغدر وانا الباغي تذاب قابا وليكان بلسين يوميا نسأل لي وليس مني يندئ وإنني بإيمان ومفتأ يقود لي ولا يقود مني إلى لمن زدت بإذن مني نبأي وبي ينفع الورى ولقد بنبي سورى فزي بكون الله وكوني لو بي من جاء غير الكون وإن كل مسلم ومسلم وقد كبان إلا وسلم نفى الكريم الدرري ومردي وكأنني في أبد بخردي قلبي خد سفع وجسمي سهيئة ولن أثار ذابي المزار لي يدوغ الخلدي بلا مرض ولا أسر وقد كويني الغرار بيان لي تبين ولا يخفايا اللي سيون بياد لي بالأخفايا وجعل الأدرى بقدر العظيم هما أبي أببت من دون نظيم أشكر شكرا ميفين معايا وبالنبي ليقلنا يجمع آيا بارك لي في كسرنا والخلي بركة بقدر المجلع نويد كوني زكرا بما لأنه خير الأديب والأغاب على وسيلة وجاه جنتي مؤمل خير البرايا جنتي ما لا يود من صلاة وسلام بمن بي لخاد أفضل الكلام تأليم من ما إنه لا ينفد الذي إلا سنعي أفن أديتي إلى جمال ثانية من المعرمي هبت بخانية من رجب إلى انتاء ذي الإجاء لو علي ذلوات الوجاء نفأني نافي من أنفوئي أذبق المقدم الفرفوئي أشك سلامي من أباني بالمنا هل الذي كوني لو ما كمنا للنواء وجدبك على سنة وبابتداء أثاء النسراء للوسفاء وجدبك على صلاة ما أزل أمين بيفارق الملاء أداني الباغي بلا ضرارة وبالنبي يقود للأرارة وجعل الباقي الأذيذ الإذاع بيباي الإذب الأيذا فرأني كون الكريم الأكرم ولا الأذعر أبدا وكرم دم الكريم وطعب للخلاة وبمناسل أداء مع الخلايا لو غتابي وأطاب قلبي ولا تزاد في ولا زاد البيع ليجربت ودبت أني ما قدرت لي والأجد يا أذى المنيا ملكت لي ضربت لي تمليكا أزين تدريب على ملكا يقود لي كن ويقود منك زؤني بأمن قد رديت عنك ملكت لي القرآن والعلوم ابت بي جؤول والعليم سقط ليعنب بخير درا وجدت لي الخير بخير زريا سقط ليعمذون المهرر قبلت مني درر الوكرر اتتني بسكرك الحكيم وجدت لي بألبي تكيم ما تقبلت بقدرك الأليم في أقي من أعطيته درى نذيع سلمتني من كل سوء وبلاء فجدت ملقا وخيريكم بالعياء وجدت لي إلا عقب مالك المليك مستغنيا أني

وأبى النبي وحبس النافي وهو الرابي تليم باق وولي واللطيف هل الذي كرمه بأيات أيام تليم كامل قلب آمن نفحا أنفع رابين على من رفيان بركة الباقي وليل التيفي هلا نبي المسرى الأتوفي للذي مني صلاة والسلام لو من الله صلاة والسلام وتتلي المختار.

ومنطقي وفلوه وخاينيا جد الذي اقرا اهلي اتابا وخذ لي ما لم يري الاقتابا ودول موجه لن تبقى لاذن خيريا اللي خاد الله في الدار يا سارني جارين بفأدي النعفي نبا فاخايا وقد ما عن جوجئين فاخايا أكرمني الكريم والمكرم بجاي من سمات المكرم بخير من السبا ما خيرا بلا أذن مرتديا فانخيرا لخذا ما يكون لي سرورا لي وآي وجه الخرورا أديت الإله والرسول لي توجاد ونلت سؤولا وجعل الله الليل ونهار

0: يا يقود من الأسرة ما دون طور وتطير، يا يقود من الأسرة ما غادر المبرورة والمسرورة، والكريم النافع
1: كريم
0: عبد خير الورى مكرمة، سب الأذى عن التوجه ليا بخدر العليم إن وخليا ودعو ما لا يزال أولا كل مولين ما برا فرأني كوني بلا أقداري في هذه الداري وتلك الداري دايما الكريم والجميل والعداد رب الوراء وبي كريم الجداد لله قل وجدت كل أمني وخط مع أذى قتل وأمني على النبي خير وراء خير صلاة وخير تأليم يبسل مرا شئر ليك ورسول الله اللي يقيم صلوات الله يقين قلبي بعد ربي والكتاب ست خديم أموس سغل تعب محمد خير جميل كوني وكان لي بالله خير الكون تسبار الجوال جاور المقلق سرين توبا واجد رين دي أمخاف نفر زبانق تسبار الجوال جاور المقلق واجد رين دي أكسق اللو تبق موسيق تبارك جوال جوال التوبانا أخمدو برام جام يسوف أمزا كن فزولي نغام غفرانا واتبنا وخبنا وكنا وحبنا وذل ختابنا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أهزها بك وزرتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات

اللهم بحق الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي تكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم عليه السلامان وعليهم رضوان كنت لي بما أروم.

وثقت برب العرش ذي الجود والوفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت برب العرش ذي الجود والوفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت مع المختار بالله وعده

حني المصطفى في خلقه عايز لولوي وجيح وسول واسل واسه له سحاب بهم أخناني الله أنقسي وسيم ووهاب وسي وسي

به لسوانا ساق ذا سلم وسفي ودادي لربي والمقفى ويس به ومن حبهم والله لي كان بالعفي وسرت بباخ سرت عبدا له به قديما لخير الخلق بالمكس وسفي أروم الرضا من كل يدار يلو لأزاب من خلبي هواه ويملو إلى إرد أن سهبي نبي خايدا لهم سرورا متى ينتخ بمدحي مطرا.

0: فمن ينسهم فالمدح مدح مقدم.
1: Moutenier FM 88.6.
0: أبو بكر الصديق ذو صدق والوفاء رفيق النبي المصطفى خاران بو. أبو عبد الفاروق ثروه نادر به تسدين المصطفى إذ يسحسن أفيسه بمن دها نفا نسايا له نور ثم نور نعم المبوي أفيسه بمن دها نفا نسايا له نور ثم نور نعم المبوي أبو سبتي المختار وهو من أمه

نبسل عقابا لمولاي وده قديما لمن أندركيك لتلسن نسبت بنا المين بالحق ماديا لفرد على خلق ولا أنه ديدن نسبت بنا المين بالحق ماديا لفرد على خلق ولا أنه ديدن نويت دوام ذكري وشكر خادما لخير الورى نهم العزين مزين نبي رسول خير عبد وسيد قليل حبيب مثله ليس يحب.

صالح ومصلح بشير لمن لله بالحق يزهن نبي أديب ذو حياة مهذب نذير لمن بالكفر وشرك يحلن نسي بلا خس عليم معلم

بكوني خديم المصطفى تتبين نزيعته في سر والجار لي بدات به قاد لي رحمن سترا يعسن.

وزيها إلى خير الذي يتكهن. نفع لسوانا بالنبي الله وسدا وسيق إلى خير الذي يتكهن. نهى الوعيد القهار حني حدا به فرادا ومسنى عدبر ثم لين. نففت بأردنا زايدها كفت عليه سلام خير مخن يمكن. نسافته كل من الأخطارات

عليكم صلاة مع سلام بكم من الوازي الباخي الذي خلد الردح حلاوة اختلان لا يجاريك خير من له سخوة قد تجيب لحن ودعا حياتي بمن أحلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا.

وبركه يخبت فيها خير ابدا لرا بالبرايا وحده خدنا كلي بما اختير لي من خير موس ولا كلي لساني واخلامي وخلبي وجثتي لمخن كريم نافح جلان مثلي لنا ارسل المختار حبدا مقدما خليلا حبيبا فائق جمله تملي له الدهر امداحي قديما مخاطبا وللقاد في عمداي حربا وليلي له الدهر امداحي قديما مخاطبا وللقاد في

لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا ماحي الجهل لك معجزات القارقات التي بها أتت قبل من خير مرا جملة رسلي لك سر قد سارت بساخ بتاوة كما أنزخ بدر ساهد سم بالفضل لمن أنزل الآية التي خدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفضل لساني والعصال حدا لهم بكم وعدته روحي ونفسي مع الفهل له الدرنياتي وعلمي وخدمتي وروحي وجسماني وكلي بلا سبيل لأنت خليل الحب يا خير سافه وثرواك لم يخلقه.

يحد متاياك التي لا انتهى لها مديحي الذي ألزمته نفس بثه يخيني يخيني ترك حمداي سيدي.

رداء وسكر رفخ الحب في العلي يسلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باخ حباني بالوحي يبصرك الباخي بخطي كرامة وإن كنت

يؤكد كل حبل بي وخلمتي بمن خاد لي خير المخامات بتي قرأت بفضل الله مما يوبخ وينحون لقومي فارقوني موبخ قرأت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرتق قزاين ربي فتحت لي وسسات لخير العزى دنيا وأخرى وبرزخ خذ ذكر مني أخسر وباسرا به المستوى يا خير هاد يسيق قرأت محل ماهي بربي من الأزل ولا ينتهي نحوي الذي يتبسق كتابك يا خير البرايا سادتي يؤمن كل يوم في زور ينفق كتابك يا خير البرايا سادتي يؤمن كل يوم في زور ينفق قد تلعدا حني وسسات من تخوف

لباخ لعبد إليه توق خذ الأعمى يا مختار لله خدمتي عليك سلام من به فيك أدنق

لو سكر عيدا بهدام دين مخلد على المستوى خير البرايا مفدد لربي تعالى سرت عبدا مخاطبا لمن فضلوا بعد لدى زيت قلي لقد جاءكم قد جاءنا مادعا لكم من الله ذي العرش العظيم المفدد لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المحتي عطاء المكمل لأنت الذي يعطيت قدما نبوة

مي سرمدا مع الآل والأصحاب يا خير مرسلي لرب الذي راد الحدال بجايكم سكوري بعد الأمد دون التزلزل قد انصرف

لدالله ثاتق قراءتها كنسي وجاهي وهستي أنلت بها كوني لدالله ثاتق خرجت بها من منسل الكان لي بها وأرديت بسكر بالفحل ونلقي خرجت بها عينا ولي نفس طيبت وصلت بها لله سلفتق وررق خدوا وعجاتي بمن جاءنا بها وإني بها عبد خديم مالك.

على كل شيء وهو لدهر مفهوم عليه تكالي بالنبي ذات وسلي عليه الصلاة الله نهم المصفى عليه تكالي بالنبي ذات وسلي عليه الصلاة الله نهم المصفى عليه إن المولى تعالى سلامه بيسبك يا من

إليف أنت المنتقى وسميت علي الوجه الله جل جلاله لقد تهرى عنده مزاياك ترفع حيوبي جمت قبل لكن ما توتها وكنت بمعين للعلي أتدر حيوبي جمت قبل لكن ما توتها وكنت بمعين للعلي أتدر حفت عن الأهداء ترا لوجه من نفاهم لخيري سرمدا للسعطف حلمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من خلاني يرضى زلالي سفاها مجير مسسس لخيري حندام.

وخرتاناني كل زوين يسرسدو سور رسول الله لي خادل المنى وقد كان عني كل سوء يسرسس سفرت وبلا لاي إني محدث بكوني قديما مصطفى وهو يفز سمحت وجهت البار في البار خادما لمن أخجل الياق

لذي قلب يخلص سرافمان وجهتها خبل للنبي وكل بما فاخ المناسان يلعب زننت اشتوائي كلما رمت به سفا وربي لخير ساخ ما كان يبهز سماح الذي

مديحا عجيبا مفمن فايخ الرحي يخاتبني ماخي دليب لانه مديحا عجيبا مفمن فايخ الرحي يقول اللسان الحال ليكن خديم من حماك عن الاقدار بالله زاري يخيني لجنات باخ يحبني هداه وبالمختار كل يتيحي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسبي واكتب له بكل عرف من هذه الأمدى بشارات الباخي بشارات الباخي أبدا ملكت بربي مخجل الموج واليمين بمدح التي أنسى أزال فلكك القمي مرامي وحاجاتي لربي توجهات بعمد وسكر وحولي كان بسكم.

كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن سهر والنسم محامة خير الخلق عن خير ربي مخيبة فلتخرى عن طورة النمي محامة خير الخلق عن خير ربي مخيبة فلتخرى

ترك الحكم محمد المحروب ماح ومان وبالحس مخصوص مسون عن الوسم مجيب مجاب مرتدا مهلك ندا مبيح ومبحوث على الورب والعجم مديح جلعنا دجنا محلل مليح ومحسوم.

نبي كل فاسد وسبي عبد خديما بلا كمي من الله رب العرش أبكي صلاته بتسليم للمصطفى مخجل اليم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبسر بكل عرف من عرف هذه الخزائد المخرجة من مدك الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبارك آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا

كسر إن أخرج ستو عذر وقتبت على زواخي يجيب سراء ليقيس بهم الكفار ودلاو لسينا آمنوا وآملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا أزيما ملكت خير الخلق خلمة تصير ولبي

والبارلين فالإبدان بدون ريا درجة المختار ليس المنسفين فمن يهاوي القبض أف منسفين أبقيت قلمة تدور أبدا لا وتخزي كل من لم يعبد أتاني التويد من النسلا يغني لدى خطتي من لوم تلا على يمن لبلسي

ايضا بعملي وزي امنا والكريم وام الكرام لجابئ من مالك المرام محمد وستتي.

هل قد نأوي بمن يأدي كفاني متسئين الله بالمسرع أبدي بإيئولا كرم من هو الكريم الأكرم لخادم لازم.

استجاب فيما سرايا وفي الذي نرى أعلى ما درايا أشكر أسكر الذي وسليا وليقعد كل ما أوسلايا.

تكرم في البر والبر بريا هي ولي غير الصفا أبدا خنا بالله وبالمصفى اللي أسكى صلاة الأنفئة وجعلي سكرا وسكرا

هي وجار بالديور بالمميات أهديت خير القلق ما أن يبتدين إلى الجنان وقوان من خريار ناديت من بالإسني يجري الخريار وقول زنزاء البلايا والكدير أسأب ربي الذين كفروا بخيرنا مسمكرا ونفريا سيق الذين كفروا لخيري وقيل للأمن والوسوخ.

جنتي تقول لي سجين أبدا يا جنتي يا سلام عليك منعم غدا أما بك علينا وأدم أما يا وكل ما تقت إلي خادا يا لك بلا مذقة فانخادا يا خاتبتو

قرأت يوم سبتي ثامن عشر لخدمة المختار في شهر شبر. تاريخ بابا جنان يدي تامر عقب جار يدي الامبلاور شنجان مدد لوضعي مدد يدي لخنين على وطن قريد اللساتي قيري ارم بردال عاجي قمل مقامل لعلين بهم كلين عمل كنمل بومباين جاتشار لعاجي تنجين نبدم من كقم العاج الكقم قوم اللهم كتعبت اليالنا توفي وعايم بالو قدل مكوخ الفلايم ننجي اما توفي يالا توفي نقلم تجي ما دو سيطان قمين دو قلم تجي ما رأي رجال ليه

خرجاك من الإله نور بمبا جاكو كروا لسند نور بمبا جار يوم جهاد نبزي مواب عزرين جانك نابي أبزي بمبا جار يوم جهاد نبزي مواب عزرين جانك نابي أبزي شيطان بمعق أكبك الدنيا كليان بددان غنوني بنيو ماما جار نوم جيادو نفسي بوبي شرين جان كان عبي أفسي قتلت في البير لوخ سيطاني كب كبو خير الورا أوتاني نوبل بو أنغاس بخير شكير بو نوولك سيل كرك بيور بو ومن ياجر في سبيل الله مود ماك يبو فوف دون الله deglu ma wax la li waral magal gi nga xamne cheikh bamba ariel jamam ga tarikh ba ama jeñ ci moy atma

أتم قرن ماين فزايم بك مخنمة القديم للمقدوم في الباري فرل ليل إلى تحسين لدى غزر جبوت يولو جيج لا بزوى نخمنا بامباي جيج بوكو خمو اليرل جساو شكور جوابي أبدلاي لول مور نادو ونجم جي ولف نصراني تكون بلاي يبدم نيراني غير بوابا دومي سخريان ويكانو لذلك سيفي بوري فر نصراني نيو جغسو كانغمي أن نصراني ني دي بقالي ني يعني ناري يدو أمي سونا دالي سم في دار تدونغ يو جيجيني من الشار سريمو أنك ساري أندو چاو داو جغسو بامبار بقك چاو سريش أندقوري فرد داني ملي تقدي فون ني دخاني نيرا دي وانيلو ني دي بندانو ملي دي ترياخي ملي وانياني غوريو جيجيني جغسو دي چاخان لمبي غور صبري بجاخان كان موت الخصد لوجه الهي كان كفور فرد نعان الهي للعام دي جوهي كدبجن قداي كسوه جند فب من لمباي سيرتن بغاني يان تبارك بجيلي نرى الله ما يزبي كل جيلي مرقاني مرزوال في سوداني مهر مقربي أن نيراني بوريا لدالي سين جوريان بي موسيني غاني دال ديجيتال بامبا لسانو آل دال وغان تيك بامبا كساني وصو متين بامبا نماي نمدر الإسلام شفلين مجولين مدنا كجام يالا أنا أستقلس تقلي نفسي ما غريتي بامبا دو نفسي كرب ليان بوريا ليون جيجي غير جل جل مستوى مي جيجي غير بواب بوريا في قشوك شريسي كنغمي أكتب آبين آكو مرسي أدين أغلا كرا فردي كدرو كننم آكو جل من سمقرو بغالي مم جغتن آكو إركن جنگل تجول بنت بوري چيكن شيخ بامبناك أصبي الإلاء دارا ولا إله إلا الله من يالله دوئنا ما تدوئلوناك ما عندكم ينفد ينغناك بلاحي من ألل تتخم جنغ جنغ المسارون دكون دو جنغ بلاحي تعالى قناع وقلمه لا تركنوا إلى الذين شلموا قالوا لي أركنوا جواب قالي بامبا كتون تون وأنت خالي كان يا بامبا جن بابلاي كيف دنا أدنا جبلاي أخبرت الدنيا إلي قبل وبيت عابز على أني الكبل وبعد أني أكبر ولم ومن لا لكوني دار ظلم وبعد أقبلت وإن أقبلت للا أبقى مني دمك بعد زوج أكبرت لديم سيغور بلغ قط بيت

من أنبياء الرسل لك يا الله وبالملائكة الرن ثم صفوتي جريل ثم بميل.

بمالك بمالك بمالك في المزايا سفي ابي أنيفة الأحمد المحمود يالله باللوي والخلم المحفوظ ثم بعر سك النسيم وبالكرسي يالله وبالقران وبالقران

والآل وصحبه والأزواج الله واسب لنا علينا ربي عافية وهب لنا قصد في دار يا الله وافتح لنا كل باب إن كنت فاتيا لساني نزل الخيرات يا الله واسلك بنا نهج رشد واكفنا صللا ورد لنا جنا وشيطان يا الله وكملا كل ما ننو ونقصد وهب لنا كل ما نختار يا الله ور لنا كل ذي صعب وذي أرد ويسر كل ذي تقصير يا الله تبر لنا قبرنا سيل لنا بدنا وورثنا توفيق يا الله ودبر كل داء تدور بنا قبل وصولنا يا الله يا الله وكلنا آسما بكل ما لقت ونجنا من بلاء يا دار يا الله وافتنا أتن مقوسة ميعاد زلزلة شدة والفخر يا الله يا نت قلة مغسلة خلف وواقة عدس والجوء يا الله وفتنة والوباء والأرخ ما خرخ والبرخ ما سرخ والكد يا الله عر وبرد ونعب كربة نخم نلالة حرج والخم يا الله وآمة وخطايا دلة خلل والمسخ والخسس والخسف يا الله وخلة مجنون جلة مرد ثم الجثامين والنقصان يا الله ومن خبيئة ثم آخرة ومن فدوء ما يا الله يا الله آمن الله كل شيء قادر وعلى أرسل النسيم السواء في الخير يا الله إني سألتك قلبا خاسا متوى يا نوح من كثير النفخ يا الله وتوبة خبلت مهمكنة رفعت مسوجة سالوات بدين يا الله وكن ميسال لنا من سرسي أسد مسارف من وسر العين يا الله وسر سعر وسر خلق إنسي جني وسوات اسم يا الله إني جعلتك في دار يا سقتي إسنا النسينا فكر ملجا يا الله فلا تكلني إلى نفسي فعالك كن مجيبني عيس ما أدوك يا الله وجل لساني وقلبي ساكري كمان عند الممات والإيمان يا الله سبب يقيني في قلبي بلا وجل أتى أهب لخاك الحق يا الله ولجل الموترات ومفاتا من كل سر وكرب الداق يا الله واحفظ لي الجسم الظروف عرقني في القبر لا تبلي العدر يا الله وكن نسيري أني سينا ما دفنو اسمي فسرت وحيدا سمى يا الله لا تنم من نمي ما آخر يرويوني ملك فين كل ما أخساو يا الله ونجيني وجميع المسلمين أمان ونجي والدتي آمين يا الله وفر لنا والله وسر صائبنا وتوبنا وبعاف الأولياء الله أن أتجاوز يا نرم النفما لا أذواك وأنت البر يا الله في برزق ما ومن كل وسر ومن قرون وخوف النجي الله لا تختبر آبما لست بخادرة ولا تخائل جاء فيك يا الله واسقنا ما من ماي كوثر من اخترت من جميع خلق يا الله من كان يرشد ساخين ويلك ساخين
كورن وينصر من يخساك يا الله محمد المسكين أخيار خائدنا لجنة خلد يوم الأسر يا الله عليه سلي وسلم دائما أبدا أمن قفعون يوم الدين يا الله عليه سلي وسلم دائما أبدا ومن خفه اليوم بدين يا الله سبحان ربك رب لسد ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول

0: ومعرفة هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: مع المصطفى والله لي مخلد صفوي وثقت برب العرش سلجود والعفو.
2: مع

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن